0: Welcome يا رفيقكم سمعتنا. Of course. ني عمنتي كريستينا.
1: قدسي هونس تمادي لومي بعلا
0: لو ابي اتراب دقي ابدا اسبرازل لي ارتراوي. قدسي هونس تزعبي بحلين. Of course. انا فوكس دي ابري اب عمنتي كريستينا. انكو عبصحنا انكو عبصحكم. دابولكو of course ناي باومن. ناي قدسي هونس دير في جميل الكماندو. فوكو كفت حدا هافتان بهدت حتى لنا. يبين كو حيمانات كوينو كم ستري ولا كدس يوهانس تي فقري غازري انتي او دامت كوينو ازماركا غراب تخصو يخا سيلبريت كتكبر كافت حد هافتام اب كاك كالوت قرتلي تبهلنا دصبقو كلنا ناتو صبق بهلنا عندي نحنا قرت دي دست لك حيمانات كوينو كن بهل توصف سلازخني دست لك ابو امين كيف كات حصب نحريكم باك ان داي ذاتس وات وي يوست تو دو وان اي واز يانج انيويز بت But I mean, by the way, when we used to live in Smara, Farentad Bahal Yurnait Lakaran Bahutuzno Rao Hena Baumen Hena Malet. Even though I've got a little Zbezhe, and that was a Hrova Tathan Galens Lazalo, as well as against Zabe, Tabahali, Tafari, Noam Zakaru, the Seed Bilmo, the Baumen, Jemirul Kumal Homalet. Of course, September Lomanta, Sassalist Rohidalo. Gurmokum, a little bit foggy. I don't know. September usually. نعوة اللي أنا تصحي يسألني حسقاب درجة مودة أثا سبتمبر كنت جمر كلنا قب بمعين بقلن بزحي للوغن ما نعي باجو قولنا غير ما زر نتشري كنو control it so make the best of it so it's a bit foggy today of course ما زولو على حبري تالو of course ناي محوركم إيكاك دهري of course أربعة عامد خونا 2022 تمرتو زي أخيبا ني تقبر دلو لت أسر جعته 5003 16 Avenue Northwest B Olympia Trust which is independent dohonu company nihna mirdas le deka alna court khoydu be court za akheba gbara lo zofelat lo way of course awum sahna bze gedes abena bena 303 kurna kem hibrata sab kem ertrawan court le yefren yo ana kem ertrawi rio khol kha oxt betsah court azize ka akheba gbara lka shahat kefilom kefil ka to court مريج أكبر زي ما بخمين مرات جبروخة I think فتينا زلينا دخمتاتنا حر حرق زي كنفلت أقداسيو بزي قدس سلم تاعو بزيو نزخونه نزلوا بتحول بزحات كدسات نايتي ممبر مالتيو تغاليسو ما بكورت بيت كورت ما قد خا نايت دنت ست ألف تغيرون على عسرتو تشعته نزي كل جزي أبقالسي دو حدا يلك علىس لك على سير تراثري إخمو سورة أب سوسان حدا كزجمر كل واحد عثنيرم أفتيس عن حدن مسبزحنا إثيوبيا ثري خمو أي we are numbers حدن إسرائيل طبعاً والكوخة بحكير حكم جن عود تيس عن حدن ماشي كل جزية إثي دتسعر ولا بدخنة سرحت مالتي ولا بزو كوميونيتي دسرحو دكسبات وحدات يوم بزحهم دعمه بزي قدس أبيناي terms مستي بوكا of course جيجاتات كله خير ياب خنة جن إتدعو تكسب وحديو عبز خاب في life لابز تجبرنا إيكاك نويح عمد سانحي ناي كورت العالم تحتن ناي مودة أثابة زيهو of course نزل سباد دعوتو خمزقو نقوبوهم قزيو من قنزوو منات فيو مخي نزل سي مسل ألموس أربعة تشحزة أبالا زلو ومي وكالة وطيس هوني اللان عن الفلطو طبق إلا سدرو يوم عالاتيو دروخوو قنزب اللان تراحن تاي فتح دارينا دمر يوم تا فتح خا مرجع تاقيرو كالوت سباد نتي كوميونيتي نقرمي سوقوم دسوغمو كنخمر صلي مبال كي تحللو بزحات سبات توسن وحرات يوم تم بزح دبركتو مسوم دعسلون وحرات يوم بقدر هنا قلنا وحرات يوم نزيم عواتهم بتعمه مزقوني قبامي نتم ذا قرقل دلون أقرقل تم بزي قدس حدث سب جديد في خقرقل كله أطفاء له جزي أبصر حقون جيجات هذا له يس أبزم بصح ناي بحكي قلت لك كم يتراوخ تري أخلها يحزني أو كم دعانت بصحينا برنا بتي تجبره كمزجن جيجا تجيره خانتي جيجا تعريم الأرمية المقعز ذات مزلا كلام ذات عسش عتي أخيبة تمرتو أخيبة أنا خليه بزيجا دست تمثل كفلاي فلاي ممبر نتي إكاكتونك أنا ممبر هيكم أنا هم قاعد تنير سرح سرحين تايو تي دخان محبركم ديو بتخسيان ديو تفعلي عدت ديو تبقون قدلوتن كابسب دمسأني متسي قال محتاج جيره مكلح مالتي سو اب دخون اسرح كا جيجات هاتالو تجيجات هاتالو قال حرق جيجات هات كبزح كله اب تزبس هنا زلنا حتى تزبس حوي دما كرارا سلازي كالنايو ኣብዚ ጉዳይ በፂሕና ኣለና ድኽመት ኣፍኮርስ ኣብቲ ሕብረተሰብና ኢሉ ወርድ ኣብዛ ኣኼባ ድግበርካ ሕጂ ኩላትኩም ኤርትራ ብዘየገድስ ከመይ ጌርካ ብሓደ ኮንካ ነዚ ኣኼባ በፂሑኩም ዘሎ ፀውዒት ዘለኩም ብፍላይ ቶም መምበርስ ጉዱሳት ተኸታቲልኩም ነዚ ኮሚኒቲ ትርእዎ ናትኩም እያታ ኮሚኒቲ ናይቶም ትሸዓተ ድዮም ኣርባዕተ ድዮም ብዘየገድስ ኣይኮነን ናይ ኩሉ እያ እቶም ኣርባዕተ ድዮም ትሸዓተ ድምረፁ ንዓኻትኩም ድዮም ነምገልግሉ እሶም ክደኹም ከለዉ ከዓ ካልእ ምፅኹም ክትመርፁ ከዓ መሰልኩም እዩ እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ከዓ ክምዝገኑ ክንቀፉም ከዓ ናይ ግድነት እዩ ኣብ ኣነ ዝነበርኩሉ እዋን ተነቐፍኩ እዋናት ነ ኣብ 2ሽ ሓደን ተመጎስኩ ከዓ ብዙሓት ነሩ ብዙሓት ኣብኡ ዝነበሩ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ቀንዲ ዕላማ ግን ካብዛ ናተይ መልእኽቲ ውፅእ ዝበልኩ እንታይ ነራ ከም ኤርትራዊ እዛ ኣኼባ እዚኣ ብፍቕሪ ክስቶን ክስቶን ደይብሉ ብውልቃዊ ደይኮነ ነቲ ኮሚኒቲ ናበይ ክይድ ደቅናን ባህልናን ቋንቋና ንማዕብለሉ ባይታ ንምፍጣር ብዙሓት ተፀገሙ ኣሕዋትና ኣለዉ ሲኒየርስ ኣለዉ ከመይ ጌርካ ንቕድሚት ተሰጉሞ ማለት እዩ እዚ ንክትገብር ከዓ ኩሉ ኤርትራዊ መሰሉ ክፈልጥ ኣለዉ ክመርፅ ዋላ ኖሚኔሽን ሕጂ ሰይዶምለይ ነይሮም ኖሚኔሽን መፅእና ከመይ ገይሩ ኖሚኔሽን መፅእ ሄደ ታይም ሰብ ደይኮነ ኖሚኔት ዝገብሩ ኣብቲ ኣኼባ ዝብል ሕቶታት መፅእና ንዓይ ወል ኣነ እዚኣ ክብለኩም ኣይክእል ኣነ ከም ጋዜጠኛ ክሪኦ ክእል እየ ትርእዮ ንዓይ ትኽክል ድ ኣይኮነ ኣፍኮርስ እቲ ንመፅእ ኖሚኔት ዝገብር ንዕም ድመስሎም ኣብዚኣ ግን እንታይ ኣላ ከዓ ነቲ ስራሕ ድበቃዕ ሰብ ንምፅሁን ናይቲ ኤርትራዊ እዩ ብዘይገርስ እቲ ኣብ ሓላፍነት ብፀርሒ ክመርፅ መሰል ኣለዎ እቲ ብደገ ኮይኑ ምርጫ ድለና ክመሰል ኣለዎ ኩሉ መሰል ኣለዎ ብኸመይ ክከይድኩም ዘለዎ እዚ ማሕበረኩም ሓደሓደ ግዜ ሰብ ዝዛረባ ብና ኮፍ ኮይና ንዛረብ ኢና ኣብ ኣክሽን ግን ከይድና ክንመርፅ ዋላ ነቲ ድምረፅ ኣካል ኣብዚ ተጋጊኹም ክተበልካዮ ፅባሕ ካብ ኣኼባ ፀዊዕካ ንሕደይ ትመፅኹንካ እንደገና ድቕበል ሰብ ንድሕርድየለ ኣብቲ ሓላፍነት እውን ፌራ ኣይኮነን ነቲ ኣብ ምሕዳራ ዘለዎን ክትነቕፎ እቲ ዝዛረብ ናይ ግድነት ክድምፅ ኣለዎ ክሓትት ኣለዎ መምበርሽፕ ክኸፍል ኣለዎ እንድሕር ፅቡቕ ኣለዎ ነቲ ምሕዳራ ፅቡቕ ኣሎ ኣብዚ ከዓ ጉጉ ኣለኩ ኢሉ ንክእርም ኮላይ ፓርት ኦፍ ስራሕ እዩ ማለት እዩ ሞ ለቦባ ሕልፈልና ዝበሉና በጃኹን ኩሉ ኤርትራዊ መንበር ዝኮነ ዋላ ጉዱስ ክመፅእ ክእል እዩ ኣፍኮርስ ኣብቲ ናይ ምርጫ እቲ ኣብ ጉድስታን እዩ ዘሎ እዩ ክመረፅ ድክእል ሜክ ሰንስ ሓደ ሰብ ንድሕር ምስ ኮሚኒቲ ጓዓት ፀኒሕ እዩ እሱዩ ክመርፅ መሰል ዘለዎ ክምረፅን ኣይ ቲንክ ዳስ ሎጂክ እዩ እዚ ግን ናይ ግድነት ክትከድኹም ዘለኩም ዳሓራይ ተመሪፁ ክስቶ እዚኣ ምባል ናይ ባሓ ክንገድፋ ኣለና ፓርት ኦፍ ሶሉሽን ክኸውን ኣለካ ነቲ ነገር ክትመረፅ ክትውፈ እውን ኣለካ ግዜኻ እዚኦም ክሰርሑ ፀንሑ ኣርባዕተ ዓመት ሰሪሐ መ በቲ ዝገበርዎ ይምስገኑ ብተጋግዮ ከዓ ይንቀፉ ዘ ሴም ቲንግ ክትመፅእ ምሕደራ ብሕጂ እውን ግን ካብዚ ሓሊፍካ ዝኾነ ምሕደራ እንዳተምሃርና ኢና ክንከይድ ኣለና እንታይ ጌጋታት ነይሩ እቲ ጌጋታት ተደጊምናዮ ኣይክንመሃርና ማለት እዩ ንውፅእ ኣለና እሞ ሎቦባ እንተልያ በጃኹም ኩላትኩም ውፁ እዚ ንግበር ዘሎ ኣኼባ ከዓ ብኦሎምፒያ ትረስት እዚ ንፁር እዩ ብኦሎምፒያ ታደ ኢሜል ውን ርአ ያነ እሳትዮም ጠሊቦ ሞ ነዚ ኣኼባ ደካይድዎ ዘለዉ እዚ ንፁር እዩ ክረዳእ ስለ ዘይከኣለ እቲ ሕብረተሰብና እያዛ ነገር እዚኣ እዚ እቲ ድመፅውን ክስምማዕ ክኽእል ኣለዎ ስለምንታይ ናደይ ተራዳእና ኢልካ ድሓራይ ክትዛረብ ትኽእል ያ ሕጂ ግን እዚ ኣኼባ መፂኹም ድምፅኹም ከተድምፁ ንድላይኩም ከተድምፁ ግን ብኣፍልጦ ከተድምፁ ብስምዒት ከይኮነ ብፍልጠት ብምሕታት ብዓርኪ ዓርክኻ ከይኮነ ኖ እዚ ከገልገልና ክእል እዩ ወይ ድማ ዕላማ ኮሚኒቲ ክንታይ እዩ ናን ፕሮፊት ኦርጋናዜሽን ፅዋዕ ኮሚኒቲ ገንዘብ ክገብር ኣይረኣኹን ኣብ ኣብ 30 ዓመት ገይረ ኣለኹ ብዛ ዓዲ ነቲ ሕብረተሰብ ባህልኻን ቋንቋኻን ትምህርቲ ናይ ደቅና ኣበይ ዓብዪ ኣለዉ ቆለውዕትና ክንደይ ኣለዉ ኣብ ደራግን ኣብ ገለ ፀገማት ዘለዉ መንእስያትና ክንደይ ኣለዉ ስንኛሮት ሓገዝ ዝዘልዩ ክንደይ ኣለዉ ጋሻ መፅኡ ቋንቋ ዝፀገሞ ሸልተር ዝሰኣነ ከምኡውን ባህልታትና በዓላት ክግበር ከሎ ሓደሽ ዓመት ክግበር ከሎ ደኽብር እዚኢታት ቀንዲ ኮር ናይቲ ኮሚኒቲ ፅዋዕ ማለት እዩ ብሓፈሽ ንሕር ጉግል ገይርኩምሞ እንታይ ኮሚኒቲ ብፍላይ ከም ኣትኒትሰጥ ንሕና ከመይ ኤርትራውያን ካናዳውያን ስለምንታይ ድለየካ ኮሚኒቲ ንዝብል ኣገዳሲ እዩ እዚ ፈሊጥኩም ክትመፅዎ ከለኹም ዝበለፀ እዩ ኣብቲ ምርጫ እውን ኣብቲ ትገብርዎ ነገራት እውን ናይ ብሓቂ ክሕግዞኩም እዩ ብስምዒታትን ብገለን ምምፃእ ግን ጎዳእቲ ዘይኮይኑ ጠቃሚ ይኮነን ነቲ ዝግበር ኣኼባታት ናኩላትኩም ኤርትራውያን ብፍላይ እቶም መንበራት ናይ ጉድ ስታንዲ ነቲ ኮሚኒቲ ግደውስሉ መንበርኩም ትኸፍሉ ኣብዚ ዕለት መዘሎ 19 ሰብተምበር ኣድራሻ 500 369 ኣቨኒ ኖርዝ ዌስት by Olympia. Trusted email come check board. Email to the documentalo by Olympia. Make sure email come right you. Be online tell you come on email come to go to. So now you have to is then again the last minute kit go over oilum have it as you lay. Last minute and tell you Abio Hikone, Tedrashat, Hifkum, Betta Zatka, Satka, Sashadish, Toma Udmuts Usavat, Tom the Gorgul Sabat, Genzep to Hafilamim. As had to film him. Is Nagarati Goros a lot of independent, Adium, Cal companies. It's not come to Norum, Kadam, Abadana, Baitos Aweha, Addit Aweha, Chek Addit Merz Galekon, Kabzi, that I think Cortley was in Aslazelan, unfortunately. Is he Genzep to Hafilid Metsa Akarid Gorosolomo, Kulatkum, Gudusat, Net Communist to Halilu, Nedokum Balhun, Kong to Agnulu, Tesagamasabat, Hoguzulu. سلزخونه نزا اخي بازيا please please please حضر مايك يحلفلنا ايميلكم تخطاتلو تكستكم تخطاتلو نقلت عسات شعات 5003 16 avenue northwest ساعة شدش تدحر قطري بلحان مزقنا بولوكم عبزي أسانا باتكم of course سبتمبر كل قدي قال سير تراتي جمرولو 1961 نايب حاكي كافتيز 61 سلزنا برأيو 91 رخبنا يو دحبنا لنا أحمد عواتي سالاتا بريطاو قلت الجمرة تزازيمو لحري سالاسا عمدكا of course ناز عندت يترى رخيبا حاقر كوين عمالتيو كاب بعداوين حارا وزيع at the same time سبتمبر عساش منطقة نايب حاكي أبتسأل ما داعت ولوكم دي أركاناتيو بجملة قازت إنها تأسرولو Arkanat Nick Yars or Hotagadelti minister at Free Press shut the Hono Libyard. But you, it had in the Riazal not fit him at him for Abharnet Minsel, Mezakartan Amdro, Isra Amat Quino. Bede, Fethi, Abisribet. Bezibet Dil Kalkas of the Asrohola and Abhakis Boy, was there trickily tricking Kalhutu. Decom Gurifom, Hadarum Gurifom. 2001 2000 نبري شعور تعدنو سقاب حجي إسراء عمد كوينو نو إسراء عمد كوينو إسراء حمشتن عمد كوينو that's basically قول عطو وليدوس inverse وديوس عمار عدو خود الليو so سبتمبر بخلطة إدري عن أخري أخو الله خمي كيل بتحاري لحبان الله عمري جرعواتي تيد تاكوس الله نحقني إرتا نازعن حرقني ني قالسي إرتا دو مرحي الحراي of course تقادر له حرنة إثرا زباو قنبار أبتسعان حدنكا تا إثرا تبهل أب نايت نيشن أبتسعان سلسن برفرندوم تطودو إلا تسهلو يا بات حدقاء نفس خاطر يقلو تانات أنت متي أسد حرنة كما يمنيو درو إسران حمشتان عمد كوينو تا أسورو نمساري لهم قادت نيهات كمزا أنا الزارة وزول الخبزي ناس أخويني أب إرترا يلن فري برس زي نوتوري نعو بجملة تأثروا قاعد إنها سقاف حجي فتح ده يرخو أبي سريت هاللو أنا ذكره لوس لزخوني نيشتي نعات ملكة لنا كليب كرت ذاك من لس على نحول جزء ثنا تصنت كتب كتب سلبريت كبره الله حنا تصنت من عشرين أربعة تن سلبريت كبره نتوم نديوم نتصنت دمتو تأثروا أياتنا حواتنا خا كذكره مع سبتمبر عشر شوات نحنا على في النتيو نت حرنت دترف نحنا خنتكو اذا خا بمرر بملزاب مكويا متصرافن كيكوني اذا هاجر نايدو غافن نايتو قوامني ني حدا يكونن هاجر اثراني حزب اثر امبر ناي ولك يكونن ني حدا محضراو ناي يكونن نزهونن مزكاري له مع سبتمبر قصيله زان اشتي ناي سلسلة قار وركمي
2: تحسن كالون قال له بزحنا قرات تخول اللوجه خلي خلي اخذ النابز خبدك هنا معك جن تصفى يقرصني هذا مع تخوتي له يحسني كالون قال له بزحنا قرات تخول اللوجه زي ما عدتن ساعتن حالي زخيدي
3: in a safe house in Ethiopia's capital We met a man named Michael. He'd just escaped from Eritrea and smuggled out something remarkable. Secretly shot footage from inside one of the country's military-run prisons.
2: And this is Zamzaho Mahnasi, but هذا جبت مراقص نايت سرعات مالتي تمن سيت حزبي تشكون كامل الله بزح قفتات على حزبي ارترا اورد كامل الله ان مرقص مالتي ني شيء كاب بزح نغر هذا كاب حدث بجلفا مالتي اتنات نظر اربا هو حجي انا زي فقدني زي كونكو دحنت نايس درابيت نايت خالد مالتي مهنياتو تسرعات نت حنا هنا بقى كمزح ان احنا نت زولو شي نمد خام تراي
3: Michael told us he was arrested in 2011 for trying to avoid military service. He was then held here in Addie Abeto prison, just outside the capital, Asmara, for more than 4 years. He said a sympathetic guard helped him smuggle in a small camera. And he worked with one other trusted prisoner.
2: بز تحت جبا تيالغو نابز مالتي جبا لوتي جاكيت اوشتي قدر الله تاتا جبا مالتي الجاكيت
3: The other inmates were not aware Michael was filming.
2: هو عجي زي نغري زي تتحيزو تزخون ردو نغري مالت بزربع تزاريبهم كمان سي لعلى اسرع عمل دقوبرو تأسر له كالوت بزح نغرات عالو حجي نعي كساب ناي موت عدس مقات امان نير مالتي
3: The prisoners can be seen packed into large holding rooms. According to Michael, they can be held like this for years without trial.
2: أبزد على خمسة شمالتي. على أربعة كاميرا له. الأربعة اللي خمسة سرعات قبله. لا لا أربعة حامش عمد. سكاب شو مونت عامل استأسره نوي استأسره سواتي كل بنت ست تسعيت له تسعيل دار بعزمه تقول يسمع كمالتي إجرن رأسه نام مسحة نيا مرة زخرون على لو زحت
4: Have you actually seen what happens to Eritreans who are deported back? Detention, torture, reconscription. Here's the evidence. Eritreans who are returned face automatic arrest at the airport. They are taken to military detention centers. Adi Abeto. Eira Airo.
5: Bislet amro zolom. Bislet politika zolom. Salaz nevere na fataw zir. Fataw tu zabzeh. Ruhu zolom. Zaqrr. براه وينهم برد زوات أوت زلوم نوع عدسهم سلام سايت وادا دارو زبد زغورين تليون زبد زتبدلين تليون زغورين

0: اوف كورس اركانات كلتا شحن كلتا شحن حد انت عصر بجمله اوف كورس ودي تمسكن ودي يارد نعم درفريو اوف كورس بيتودر كتم مصنيخم مرحي لعوانات وسميتاز النبري اوف كورس ابتي ساعات تاثير ودحراي نغنات دقي مت تاثير كل جزيه نذكر ده الحمد لله علي كلنا نحن فلت فتحي كله اب كليا فتحي اب زلخ عدي فتحي اب هاجر كفتحي نفتح زعمن معتب كامالتي معتب كنا اسفر كلنا حمد كسبات لمتاي معتب كاين حدي انا خري اخر له سبك حد بهاي مرات عين التاريخ بمعتب كارود كاتم حلي خمس كل جزي مثل كا انا بحكي درو 25 يورس ايران 50 عام تكون بوليتيكال في ليك لو خلي سب كن حاري افتي كون النت حدا بدي فتح النت اسيرو بزي قدس ايرتراودي قال ولا حدا تعرضت فلطه خال ديت فلطه زيغا دي فتح او قبر كل حدا بوليس اوفيسر اب كالجريدي اب قال زي كنا عايكون انت بليخ من تاي اتا تدمني انا بخم كنت مصي حدا معلتي هجي كل جزي 25 سنه عملت كيرو سلامتاي يا تراسي سلامتاي فتح لي رخبو بزنا اسي سدرا قلو ولد سدرا بيت قلوهم دقلوهم ابو دي بلنا دي بلنا دي عابيه كنيغا نيات كنديكا انت قدما بلي دوروب كلكم كليب اب اسربيت ارترا بزحات اسربيت تاكم دلو هجي كم يتراو بتي تحبونلو تقارسي ابوتو بصيو حجر كنا خمنيشتي حجر بتحد خا فتح دين رخولو سلامتاي نزبل ديالوك بكم عذرب كلوانا لو بدقاف انتو قامنا يكون بعين معتبكم ليوك لنا بعين فتح معتك نفسخا لعبا نفسخا سي ناي بحق بحق رو تزارب لعبا كومنيتي خنزارب سينا انتو يكجمر كلو كومنيتي كل جزي متس كايري قالوا محدارا متس يسرحو ويو متس وزر the same thing فتحوكا بعقرنا خلنا أبزون كنر لنا مريتاح كبر كلو السخا كتمرز كلها إذا خجل جانيو تند تدمرز كار سرح خطو مزجون لك سريح خاخ باتي نحرجي قاعيرو خا تجاجي خا خابزيك سمعني ركع سمع خان ولك أي كونه نحنا ولك أي ملك أسا يكونه نايت سرح كل جزي على حرج زي تجمع در كم يتراندري أنا بمع دماغتيو نحدا سرح كتنقفه خلنا خنت سبع كون كتنقفه نتسرح كتنقفه زلا وان كامسو سب سخا نحرمزيو ناي personal attacks تدخلنا جوجيو زي قدس أبي ناي بيت الله خاب تسرح ذا الله خده تسرح ذا الله خاب زي قدس نتسرح حقن نتسرح حز بز خير عينه ورانا نزبل رؤيته خلورنا اللو بترؤيته خا أبزل لنا عاد نحر ريم تينا أب كل أم خير عينه خدينا أخي باتها تتعاطفنا كن مرت إنك سرح ده تذيك إلنا أب كل أم كنا متساعين خدينا زعاف فتحي أب كل يفتح ذا الله أول كفتح الله أب حذر كاب جزا خلا فتحي تحاولي خان نسب تحاولي خان عرق تحاولي خاني بعد تبيت كان دقخ The same vice versa that carries on up to what? Ab hagar. So, Israan hamishtan amit kuyinu, of course, abay akhzarab zanihe. Still, kam yertraan kin hattid halana, kin tsa'ir halana. Slam tay fath hiday rukawob. Ta asirom tafaridom, ni isra amat, arba amat atabahiluka, wala namo ta tafaridusab, wa bazin bazin gamin ilka tazarabiqa. Izan ay kunayu. Abzin dar hada hawwaka, wa haftaka, wa nkwa akhonu tilkayasi, wa hawwaka, abbuka tazirkom bilkarat ulo. أدي خاطة تأثر قوال خاطة تأثر موها إسرع عمت بريفت حبي كم در لا يتفرد وإذا بهوات هذا كمي يسمع لك هكا خاطة خاطه سو بزي قرد this is not politics إذن أبدا عبا فتح زمن الكتيمة نزوخونا ساخص معكم تانيه كاتيلة of course ناي أوروماي نويح مبال عساسة استخفال نتاخان إشتي كفيث كغطول الكوميوات of course كزي أن دخل انديو دا قيمة دانا أخيبا تكس ندا قبر لي باسم رلنا بجخان داولو نعلت عسا جعاتي of course 5003 16 Avenue Northwest by Olympian Trust Company دا كايد دلو خمت قدما بيلت غوركوكم ساعت كاسا عشو دشتي كل سب إيميل تشك قبركم دلو تكس ندهرمز يو عمونغو تكس تكرقهم دلو عدراشا بساعتو تقدي دخمت نبحكي أو خا بسلام دخني تحنت اللعبون بزعت عبيتي ما مسوت يقول لبنا هذا اللوم كنت ما تصور لهم بجروب بقال خيكونه بسلام بقول كخيكونه نتاع كوميونيتي ناتكم نقدر ميت قدركم تالي انت خم تدري خفت كوميونيتي نوكم بهالديو قام قاريو بعالديو حزن سميتو الدراسة تكم تدليو تفعل عليه سل الحزي كوميونيتي ناتكم سل زخانه رابحنا هاي كوميونيتي فليتكم نعي عبزيد عبزل خبزيد عرق دل خبزيد ولد دل خبزيد دك أي إنفرس وود يوم دمر عزل له صباح تخونني أتولو بوو إذا عينت تحت صباح يسكون متشو إلهم بزح ملت سيدهم لي ناي كله ناي هيلخ ناي جل خيكوني ناي مرجع ናይ ፍትሒ መሰልኩም ንጥቀም ስለ ዝኾነ ኩላትኩም ኣብዚኣ ትካፈሉ መንበር ኣውስታንዲንግ ኦፍ ኮርስ ክትህሉ ኣለኩም መንበርኩም ክትኮኑ ክትምረፁን ክትመርፁን ክትምረፁ ከዓ ተዳለዉ ነዞም ሰርሑ ዘለዉ ሕጂ ኣርባዕተ ርዮም ዘለዎ ሓሙሽተ በቲ ዝገበሮ ክምዝጎኑ ኣለዎም ግዜኦም ኣጥፊኦም ኣርባዕተ ዓመት ብዘ ይገድስ ዋላ እኳ እዚ ዝኣኼባ ዝመፅ እዩ ብኮርቲ ይምፃእ ኣብዚ ብዘየገድስ ንሰርሐ በቲ ዝሰርሐሉ ክተመስግኖ ኣለካ በቲ ተጋጉካ ትነቕኹ ኣለካ እስኻትኩም ከዓ ንኣብ ክትመፁ ከለኹም ኮላይ ክሰርሑ ክትመፁ ኣለኩም ዝብል ሓበሬታ ሂቦምኖ ፕሊዝ ፕሊዝ ፕሊዝ ኔክስት ዊክ ሰፕተምበር 19 ፎሎው ዮር ኢሜይልስ ቸክ ዘ ኣድረስ ኣገይን እንካም ኣ 6 ፒኤም መርሓባ እሞታ ናይ መበር 13 ክፋል ከዓ ኦሮማይ ቀፂለ ከስማኩም
1: ሓወይ ንክቅተል ትዕዛዝ ዝሃበ ንሱ ምዃኑ እኹሉ ሓበሬታ ኣለኒ ክረኽበኒ ስለ ዘይከኣለ እምበር ዕላሙኡ ንዓይኒ ምርካብ እዩ ነይሩ ምስ በለ ኮሮኔል ኮለፎ ዘዛርበና ዘሎ ውልቃውቂ እንታይ ኣይኮነን ከምዚ መሳሊ ስምዒታት ኣብ ስራሕና ፅልዋ ክህልዎ ይግባአን ናብቲ ቐንዲ ነጥብና ንመለስ በሎ

تخلي بحزن دنن بلا بزجنتا من تروتيو نبعت كابعين تسرقه وحدات كاليتات زن بلمو نتقول دات نعيهم زبت حكوه الجون إذا ذهب للمخنات نشعبية بوليت بيرو أبالك خون سلزيك ألن أمانقو مبريتات نعبيو تاو سراوي تنازلو فللي ميزان حيلي كم استغير سلز تردي كاديما خمزة حبركم لما تشو بناتي رديت كابزو تساخال تملسو للمخنات يلبون سلطان انجنزب انتهيبنا يوغن كنتن كمولو خم نخيل يرداني بلا عسنانو نخيسو عبز الزارة بلو النبر أوان حنان إشتي حو خمي فدي خم حسابي عرفن كان فرو بحينا نخسا كورونيل بترو سمعي تخلاي بزوح بهاي بولون نعود دوغ باتات دحنت محلون مكتتالو من ناتكا حلافنت مخانو يتزنگ كحلون لوو من البات يلي ناخووني زده ليو غنزب حبو معرفيون كاب البرغو تشاو من ابني على هوتيلي كيرالو جنا ممتي و زرزر كايو مخني تاي مسلن بلا عشا بر سعبو امو سلم تايدا مسلوكم يلو حاتتو استسوخ عالنا سبتقو نخا نزوغو دايبت ما عزن كاختري وغتين كومدو سيوم كم لمارو خنافرو وامت متعبلمو شعبي حجسي من كموتي ليو خندزي ميستر زفلت اللا سب نبساخ تاكالي علات سدج اي مسلن بلا قاردو قاردو نتخلاي قوو عينو تأمي تابولو مو تنبلا قاردو بزعبا في عميت تاقي لايك تايت فولتونا قارد لكا يلو حاتتو عزحاز نسلستو ورحي تأسيراني را معص عبسابعا شعاتن بمتاي مخنيات نجاب هاقن زبتواتي اختباهي لا موخة بحاك التوخينو أبال جباهي نبرتن زخونا قنزبونا يكفلتن حدا ما يتمنى إذا نبرنا يوشتوان بدي عقوب اتو اندابلا التاليلو قنزبي اكبنيرو دحلاي مستتحزة ناتوم أبالات عقوب نيجبها أبالات يوميلو تقوما نساد ما حانتخابتهم توقت توقي مهم بستتحزو يانيرا كالا حتياتا ينبران بلا قلبي تكا ياريخا حتى تقورني البطرو هاي كالكون بلا انداس حقا كبي كأنو مزرابو كعكا عيلو سحر أمو كما أزا عمسالة قوالا نستيتي أسرتي أقاتي ما تنيت فلتنيا إلو زرابو جمرة

يذكرني أبو رح مسكرم يا تأسيرا أبتخان شولوز بقولة قلقل مسكال أكيبا ناي إزني ناي كساد ناي إيد من ملاخ إملاسر حتى تسابا بقولو نيرا أتوم أسورات لعلت فيها ميتايم زولوا كومو إلا بعنبابا قلقل مسكال تسابقا ست نسنسا خوف مسبلت ناي بحق لعلت يا تمثل نيرا نساون زيا فليتا ناي قلقل مسكال أخليل سريحا عبر إسات دفعون نبرت حنت مع الثامن كافي واري يا فلتني عقوست يا نيرا نتبيت مع سرتي كم وازا قد تريو نيرا بزوحة قد شاني نيرو عجوخي حكا تزاربي قنزم موسا بزوح كبير نقرا يكونن انكوايدون السخي بزوحة تام أخل هاقر زموتو عبيت السبات كمان نيواتهم دا فرحو يواتو نيرو ندابولكو كأمنا فتينا حرق لون كفرارحا فتينا كل قزيت بن نبرت ملسقن أنا أول جبهة يكونكونا أواتي أونا يفلتني زي جبهة شعبية تبلوغها ما نابزي يسمعوا زر لقو نورح إسراء أرشين عقوب كلتا قزي خفيل اللقو موو ساعة تزخوون قن إسراء أرشي تايمسي لي خفل كلتا سلست أرشي ما أخدا نيرو يتوم شحزاتو خمان كاو حموش تأثر تند علي كفلو نيوم كبها لي السمع وا وانبالي تاتمس موزو خمس قنين لدي دامو تبلان نيرا شو حدا معلتي ناب كفل مرمرا وسيدة قابي أخاب زمانا قفي فدر بيهيو حق تزارة بديخي ولاس بالكوا انتا إلات النموس لكم اقرميكو وا انتا بعلقة سعيلك هتقمت لنا ديخا واي كيد عبو يموت بعلقيخا اسكا قرب لني إلاتني كقمت لايك عالكم سحيقه قدي فيها نمنتا يمخانو يفلطكم قدن نسعتو خينا ترأتني إلو تاريخانا قروم تغلاي زدنقل نتي هنيني زبل تبهاقي أكالاتا بعين حلون اون نرأي بلبو بهاقا أمونغو سلافات حب عبي مستر ترأيو بخال ما قدد ما نسألاي براخي نقزي اكواخ قطلو تزيكا على نعو حرر زبلو لما قددي تسباق في عميتا قلاي مخانو هند بتك الجلولو فشيخ بلا كورونيل بطرو بتعبئتو نتي تاولان دافح ترى حنت عينو عميتو بتخال ايتينا وحد على ما خنت سر دهرم صباح اش زوم دك اي مسيو لو يلو جمره بزعبا خلو سباب ايدنا زولو حبريتا اخولا يكونن قواد قاردو كاب صباح جمير كانا يابزغة ما زنورو سبات زت تمال اناي تاريخي وط حبريتا يدلي حدنا يو بايوغرافيكال انتليجنس ما اخل كنفتر هلنا كبير مغانو فلتي جنك كبر هلو هزباوين تكالات أبزلوانا أوان بزعباو الكسبات حبريتا مئكابات أقامي كونا أبي كم تولو أبي كم زعبيو أبي كم تمهرو انتاي دليت كم زلووم انتاي كم زصحفو مسمن أبي كم زوعلو كرم حجن تاري كردهم زنبوروم انتا تخائلو تأبايوم كمان كي ترفع بزعبا عقم سبا يتسكف صباح بزعبا زليكا جنزبن عقم سبن ريبورتا قرب اللي سرحنا خنجمرينا قوادا شبر بزعباتهم كاب قابلتات تصوروا سبات من نتهم بسمن ركب كم زنبورهم نابت زنبورو لووتا بمنن بخمين كم تمرصو صباح كابخات زرزراو ريبورتي دالي بزعبات احنا تزباين تكالات تقربوا ريبورتهم كلهم جيبولون كاب زل خيوخون كا ريبورت كبير اللي أبزوري أزغة تمازل لوني حالو عزوباتات كم تتباهلو وسفيهم اللومون تخطاتي لكا نقوه قلتك ريبورت أغرب اللي قوار سيوم أما أخل هاجر نابز بزعباز موسو سبات دحنت مكتال ناتك حلاف النتيو نابي كمز خلو مسمن كمز راخبو انتاي كمز قبرو انتاي كمز بلو ناي نفس وقفهم تاريخي واتن ريبورت قبر اللي ناي ومبري تاتفنو راديو خاب صباح جميل كا جام كقبريو تاوهلنا نيرنا أنا نقازيت انياتا تايامنو مني تاقيرو ناي تاقبرن تاخطاتل بتوسا خدمة ميدياتاتنا زم حلال فوق بروغراماتون بدمو منصرو العلون داولا ولا خحسب دحر مصنح هراي أنا حدا تيور لني إذا تيوري يكون عديو جيجا ترقا قيس اللي نسخة تخلاي زادن قليخا عابس راحيو من الواتون السخة تمتوحة بريتا نحفشا وسرحنا يوسن خوون تيوري اي كم ديو سلاينا حدا تولو أخوز من تسأسد يوجد بالقمت هلني نايوان بريتا تراديو سمعكم ما انتنيركم كرمنا اتنا ميدياتات إيدو خمزة حبا محبارن شمو خطولو موجه ميرو منيرو كان محجي كالوت انك اتو كومو جيرو ماي فورتونيم سلام تاهج عانتا وي سيوم نعو بملاخ كمي جيرو من نفسو ميك عالعو الكانيركا انتنات بدم ما بزيزولو
بزي كاجلت كالاتهم زعبهم دار جازين فولت وبزح يبلنا زعبا شعبيا انت حدش حبريتها خذبنا يخل بزي كا بروبوغاندا كالت غمي يقولون امو خدا سلام انتاي متى بفلاي تجيزين كونتاتن كمي سلام انتاي مريجو متيو كن ملسو لنا عبون رخوا ملستات من البات نا بيروكراسي مرحونا خون بيروكراسي منيو ابيو بزحس من ملك انا اللو سقاب حجي بزقبرنا يقتتل كن رخوي كالنان جزيو حجيو عبزقوان وفرق يحكو خوب نمر ببس اللي عوان بريتات كن صبرون تزيكي إلنا فتسي معين صبرونينا نسوم بزعبانا زي فلتوا حبريتا إلن والتعدراو منك سقاساتنا خمان كديوان فلتوا كامي كابي عبتوشتوشنا اللو مالديو بعلمان يوم حجي بزوافرا عب حبريتا مسلاخت رايزو عقوتي مثلن ومون تخوي نوخه انتايك قبرون كدو مالو سلاي نزيئن زع مسلاح التوتات ملس نروخ واللوبوتا يمرحنا خون تسفا قبر نسوح سب خون جن كنك تعتلو لنا تخلعي نزوح التو ملسنا يمركاب حلا في النت مات كايو تلاليخا مئي سبدا جهريو سدد نشن تخمان جزيخ ركب يقول قوادوش عبتا تساودا بوان باخوف كم زبدنا كوينو يسمع عنزلو زد عالملنا متساوديا يرعين اللو كن بتاعت أصول لنا زو خونة نجر كن نعقاي قبع الناني نعقات قولياد ودكات قولياد عسيبو يبهال ندك أسجزي البون تخلاي زد انجل تسفاق وليتو مبهاقه

كعب عجي نفسي من اللي هكداسي مثلنن ملك انسم يبلين بوتان جزين نيوسنون يومي لنيرة أنا نيرة علهو كل يدما تفدروي ويوم بحريو اتزانتا يغتصل هيوت على باساريتيا على ما يزرقوحو على با تنقنق زبلت قداج أورومي سألاي براخي كابن دا سولومون غزامز واتا بتا فولكس مكينو بعنفت مقر دخرن دا تحنب بخيدو نفيامي التاقلاي ما يتمنيها بغزاب صحا أما قد زخون غالاتي تلوها وطون كلتي أم أولك أو حساباتهم تواحيت أم نوبرو كأكر من مرادا مشات كمين يرو بلا تصبون يرو بلتو ناتو ودس لزرخب كخوون دستخي أبي عينتي خنب بمنيرو بك أخمايز كي خزلخي ولا حنتي تغيرك سقاب حجي لبخز ماروخو هو بسبيو يكون عنديو قنت آخر يخلو بلا ما يتمناي لتشينا برتن ديق زبالات سلمات قرد ما أخالو قزاوتي وحوح يبلو نورو أسوية توكاني إلا خام مكين وقت ورد مسبالات عداوة أترر أبيلو عطعمو ألقس بلتو أجوخي بلا حجي وانو وان فقري كونن هذا ما علته نركب ولينا ماكيناي أبزغ قرفة إيه بلتو مغنيات هلني انتاي موت مغنيات كنا زالني قال عدي مثل الناس أنت كيخ قال سحلي فيو حجي مو انتاي بلبخي كحدام تبلون تخوني بلا ولا خحد أنا قدشني نسغناي معقل عدسب أم حراي خطفوت ويلومو فقري معقل وسن سامين دو بايبلني بلتو هراي مكينة جناب زغر فاي هذا ما علتي خسكي أنا أنت عتي نجناب شجر كاتوي دلني زخونة تجملا بعلي على قولكي هذا أزيو قد داسو قد داس لزلني ما صنع تغبر تأذر له زوم سبات جزيه ونيم بزعبا ومن بديتات أربع عقد ما صنعت أيام تسيولو نما عستيل كايوم نتبح ولوها بلا بلي حجي خيد مكينو عزيو بتسأل ما تصوره كاب جزا في عميتا بزوح رحقن كان مكينة تبينيرا مكينة بقسيلا غروب مسكدت برابع اي مارشا رارا كاب بيت ما اسر توزيو بغطرو سألميتو دنبر برن دابل من اللقل كايلو شعبيانا برد تدالو اللو سرح زفلت انزمان كون نبر كتال سب نمنبر مقتال تقباراو يتشرحو خوين الله سالة سألاي براخي كنعلو سقرتي تكسقارا بعين قيل تأموتو حني اوزي فدس ايش تيتر داره كيس حقوه بلا نعو نسابات مقتال مسحق امنا بره عبالميو بزوحات سبعات هسحقوه

0: سألاي غرورو وتريمو حجي بزعبا قدينا خرداكم نسبلهم تخست حساباتو سمعو مسيلوغو سنبد بدا سألاي قتسالة نفيامي تاقي لايز وصلكوا من كم زخونتي تايو يكونن بمدى بيقيريو كابيت مرت جميرا ننو حيواني زفلتا كم كم
1: سمعتنا of course assessed at the celeste khfal oromai abzi atazem of course ab online ab youtube katatelwat khuli ob tadelikhum ab be tigrinya actually at nathi media narketkum bemelatina assessed at the mulat mati full audio book somewhat khuli khum bisarafe nazim bedem ktar kunna maskom kurhus aw da amat hiskaga celebrate korot lot malun kon go konirun amant kristina qudis yohannes nazim bedem ktar kunna maskomku abz mazolo sebet skabna rakhab سلام عليكم.